طبعه هو دؤوب الذي قابل للتغير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عاليا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه، بين الجسد والصوت، هكذا تمضي، محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.